مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

בבשבט לחוקי הטריחה, נרנך כמיריך, המלפת לי בכי בכי, במתחיש עשי.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

وقلي يا خليطة قطرة درامخ قاتخ بيومنا يا روخي قاني منا خمورنو شني ويماني كل لي ايوات ارخط في المانخ.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة. برسقالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقا.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

لما اجتمعنا الحال.

يزهر الصباح ببسمة من ثغرها مملوءة بالحب والحنان، فيفيض يومنا ببهجة من نورها كالعطر حين يفوح من ريحان، وتلوح في الأفق البعيد بشائر كالمطر الذي يمنح للبشر بستانه. صباح الخير يا عنكاوة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزقياث برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرب وردة وريحانة برسقالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'un père.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويفيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: شؤون.
1: يبرز قالد عن كاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقة على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قالد عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤون.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذب تتشوه تشي بوينت شوه
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: المزارع سلوان سردار ساكا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: هذا الخبر حصري لإذاعة عنكاوة.
1: أهلا وسهلا.
0: يوم غد إن شاء الله راح تنطلق فعاليات مهرجان سلة العنب.
1: إيه أكيد، نتشرف بكم.
0: تسلم، شكرا جزيلا، أنت الشرف. سيد سلوان، شنو الشيء اللي يختلف بالمهرجان هالسنة عن السنوات السابقة؟
1: هالسنة قدرنا يعني نسوي في الديكور كلش حلو، نخلي بيه أكثر من 52 صنف عنب، وكل صنف مكتوب اسمه وتفاصيله.
0: ما عدا العنب الموجود، الأشياء الأخرى اللي موجودة من خيرات هذه المزرعة؟
1: يعني عندنا خل، عندنا دبس، عندنا دبس مع العنب همينة، وعندنا بيض، عندنا عسل، عندنا أكثر من 15 نوع من الزبيب. نعم.
0: طيب، المهرجان هو 3 أيام؟
1: نعم.
0: طيب، الدعوة هي عامة للجميع؟
1: أكيد أكيد. دعوة عامة للجميع.
0: طيب، أنت شلون تشوف هذا المهرجان؟ شنو راح يضيف لمزرعة سلوان ولاسم سلوان سردار ساكا؟
1: يعني نشوف، إحنا كل سنة من نسوي فيستيفال نكثر أصناف العنب، يعني هالسنة هم عندنا أكثر من 10 أصناف جديدة وكلها عديمة البذور، فهذا راح ينطيف الطابع جديد للمهرجان والمزرعة. يعني أحب دعم هذا الفيستيفال وأحب مشاركة الجميع بهذا الفيستيفال.
0: أتمنى لك كل التوفيق.
1: أهلا وسهلا.

0: المزارع سلوان سردار ساكا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: هذا الخبر حصري لإذاعة عنكاوة.
1: أهلا وسهلا.
0: يوم غد إن شاء الله راح تنطلق فعاليات مهرجان سلة العنب.
1: إيه أكيد، نتشرف بيكم.
0: تسلم، شكرا جزيلا، أنت الشرف. سيد سلوان، شنو الشيء اللي يختلف بيه المهرجان هالسنة عن السنوات السابقة؟
1: هالسنة قدرنا يعني نسوي في الديكور كلش حلو، نخلي بيه أكثر من 52 صنف عنب، وكل صنف مكتوب اسمه وتفاصيله.
0: ما عدا العنب الموجود، الأشياء الأخرى اللي موجودة من خيرات هذه المزرعة؟
1: يعني عندنا خل، عندنا دبس، عندنا دبس مع العنب همينة، وعندنا بيض، عندنا عسل، عندنا أكثر من 15 نوع من الزبيب. نعم.
0: طيب، المهرجان هو 3 أيام؟
1: نعم.
0: طيب، الدعوة هي عامة للجميع؟
1: أكيد أكيد. دعوة عامة للجميع.
0: طيب، أنت شلون تشوف هذا المهرجان؟ شنو راح يضيف لمزرعة سلوان ولاسم سلوان سردار ساكا؟
1: يعني نشوف، إحنا كل سنة من نسوي فيستيفال نكثر أصناف العنب، يعني هالسنة هم عندنا أكثر من 10 أصناف جديدة وكلها عديمة البذور، فهذا راح ينطف طابع جديد للمهرجان للمزرعة. يعني أحب دعم هذا الفيستيفال وأحب مشاركة الجميع بهذا الفيستيفال.
0: أتمنى لك كل التوفيق.
1: أهلا وسهلا.

0: المزارع سلوان سردار ساكا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: هذا الخبر حصري لإذاعة عنكاوة.
1: أهلا وسهلا.
0: يوم غد إن شاء الله راح تنطلق فعاليات مهرجان سلة العنب.
1: إيه أكيد، نتشرف بيكم.
0: تسلم، شكرا جزيلا، أنت الشرف. سيد سلوان، شنو الشيء اللي يختلف بيه المهرجان هالسنة عن السنوات السابقة؟
1: هالسنة قدرنا يعني نسوي في الديكور كلش حلو، نخلي بيه أكثر من 52 صنف عنب، وكل صنف مكتوب اسمه وتفاصيله.
0: ما عدا العنب الموجود، الأشياء الأخرى اللي موجودة من خيرات هذه المزرعة؟
1: يعني عندنا خل، عندنا دبس، عندنا دبس مع العنب همينة، وعندنا بيض، عندنا عسل، عندنا أكثر من 15 نوع من الزبيب. نعم.
0: طيب، المهرجان هو 3 أيام؟
1: نعم.
0: طيب، الدعوة هي عامة للجميع؟
1: أكيد أكيد. دعوة عامة للجميع.
0: طيب، أنت شلون تشوف هذا المهرجان؟ شنو راح يضيف لمزرعة سلوان ولاسم سلوان سردار ساكا؟
1: يعني نشوف، احنا كل سنة من نسوي فيستيفال نكثر أصناف العنب، يعني هالسنة هم عندنا أكثر من 10 أصناف جديدة وكلها عديمة البذور، فهذا راح ينطي طابع جديد للمهرجان وللمزرعة. يعني أحب دعم هذا الفيستيفال وأحب مشاركة الجميع بهذا الفيستيفال.
0: أتمنى لك كل التوفيق.
1: أهلا وسهلا.

من اشوفك يحترق دمي نار انا اشتعل من الجدم حد راسي تعال الدف وتحمي

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شو

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: المزارع سلوان سردار ساكا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: هذا الخبر حصري لإذاعة عنكاوة.
1: أهلا وسهلا.
0: يوم غد إن شاء الله راح تنطلق فعاليات مهرجان سلة العنب.
1: إيه أكيد، نتشرف بيكم.
0: تسلم، شكرا جزيلا، أنت الشرف. سيد سلوان، شنو الشيء اللي يختلف بالمهرجان هالسنة عن السنوات السابقة؟
1: هالسنة قدرنا يعني نسوي في الديكور كلش حلو، نخلي بيه أكثر من 52 صنف عنب، وكل صنف مكتوب اسمه وتفاصيله.
0: ما عدا العنب الموجود، الأشياء الأخرى اللي موجودة من خيرات هذه المزرعة؟
1: يعني عندنا خل، عندنا دبس، عندنا دبس مع العنب همينة، وعندنا بيض، عندنا عسل، عندنا أكثر من 15 نوع من الزبيب. نعم.
0: طيب، المهرجان هو 3 أيام؟
1: نعم.
0: طيب، الدعوة هي عامة للجميع؟
1: أكيد أكيد. دعوة عامة للجميع.
0: طيب، أنت شلون تشوف هذا المهرجان؟ شنو راح يضيف لمزرعة سلوان ولاسم سلوان سردار ساكا؟
1: يعني نشوف، إحنا كل سنة من نسوي فيستيفال نكثر أصناف العنب، يعني هالسنة هم عندنا أكثر من 10 أصناف جديدة وكلها عديمة البذور، فهذا راح ينطي طابع جديد للمهرجان والمزرعة. يعني أحب دعم هذا الفيستيفال وأحب مشاركة الجميع بهذا الفيستيفال.
0: أتمنى لك كل التوفيق.
1: أهلا وسهلا.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: المزارع سلوان سردار ساكا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: هذا الخبر حصري لإذاعة عنكاوة.
1: أهلا وسهلا.
0: يوم غد إن شاء الله راح تنطلق فعاليات مهرجان سلة العنب.
1: إيه أكيد، نتشرف بيكم.
0: تسلم، شكرا جزيلا، أنت الشرف. سيد سلوان، شنو الشيء اللي يختلف بالمهرجان هالسنة عن السنوات السابقة؟
1: هالسنة قدرنا يعني نسوي في الديكور كلش حلو، نخلي بيه أكثر من 52 صنف عنب، وكل صنف مكتوب اسمه وتفاصيله.
0: ما عدا العنب الموجود، الأشياء الأخرى اللي موجودة من خيرات هذه المزرعة؟
1: يعني عندنا خل، عندنا دبس، عندنا دبس مع العنب همينة، وعندنا بيض، عندنا عسل، عندنا أكثر من 15 نوع من الزبيب. نعم.
0: طيب، المهرجان هو 3 أيام؟
1: نعم.
0: طيب، الدعوة هي عامة للجميع؟
1: أكيد أكيد. دعوة عامة للجميع.
0: طيب، أنت شلون تشوف هذا المهرجان؟ شنو راح يضيف لمزرعة سلوان ولاسم سلوان سردار ساكا؟
1: يعني نشوف إحنا كل سنة من نسوي فيستيفال نكثر أصناف العنب، يعني هالسنة هم عندنا أكثر من 10 أصناف جديدة وكلها عديمة البذور، فهذا راح ينطيف طابع جديد للمهرجان للمزرعة. يعني أحب دعم هذا الفيستيفال وأحب مشاركة الجميع بهذا الفيستيفال.
0: أتمنى لك كل التوفيق.
1: أهلا وسهلا.

0: المزارع سلوان سردار ساكا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: هذا الخبر حصري لإذاعة عنكاوة.
1: أهلا وسهلا.
0: يوم غد إن شاء الله راح تنطلق فعاليات مهرجان سلة العنب.
1: إيه أكيد، نتشرف بيكم.
0: تسلم، شكرا جزيلا، أنت الشرف. سيد سلوان، شنو الشيء اللي يختلف بيه المهرجان هالسنة عن السنوات السابقة؟
1: هالسنة قدرنا يعني نسوي في الديكور كلش حلو، نخلي بيه أكثر من 52 صنف عنب، وكل صنف مكتوب اسمه وتفاصيله.
0: ما عدا العنب الموجود، الأشياء الأخرى اللي موجودة من خيرات هذه المزرعة؟
1: يعني عندنا خل، عندنا دبس، عندنا دبس مع العنب همينة، وعندنا بيض، عندنا عسل، عندنا أكثر من 15 نوع من الزبيب. نعم.
0: طيب، المهرجان هو 3 أيام؟
1: نعم.
0: طيب، الدعوة هي عامة للجميع؟
1: أكيد أكيد. دعوة عامة للجميع.
0: طيب، أنت شلون تشوف هذا المهرجان؟ شنو راح يضيف لمزرعة سلوان ولاسم سلوان سردار ساكا؟
1: يعني نشوف، إحنا كل سنة من نسوي فيستيفال نكثر أصناف العنب، يعني هالسنة هم عندنا أكثر من 10 أصناف جديدة وكلها عديمة البذور، فهذا راح ينطي طابع جديد للمهرجان والمزرعة. يعني أحب دعم هذا الفيستيفال وأحب مشاركة الجميع بهذا الفيستيفال.
0: أتمنى لك كل التوفيق.
1: أهلا وسهلا.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: المزارع سلوان سردار ساكا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: هذا الخبر حصري لإذاعة عنكاوة.
1: أهلا وسهلا.
0: يوم غد إن شاء الله راح تنطلق فعاليات مهرجان سلة العنب.
1: إيه أكيد، نتشرف بكم.
0: تسلم، شكرا جزيلا، أنت الشرف. سيد سلوان، شنو الشيء اللي يختلف بالمهرجان هالسنة عن السنوات السابقة؟
1: هالسنة قدرنا يعني نسوي في الديكور كلش حلو، نخلي بيه أكثر من 52 صنف عنب، وكل صنف مكتوب اسمه وتفاصيله.
0: ما عدا العنب الموجود، الأشياء الأخرى اللي موجودة من خيرات هذه المزرعة؟
1: يعني عندنا خل، عندنا دبس، عندنا دبس مع العنب همينة، وعندنا بيض، عندنا عسل، عندنا أكثر من 15 نوع من الزبيب. نعم.
0: طيب، المهرجان هو 3 أيام؟
1: نعم.
0: طيب، الدعوة هي عامة للجميع؟
1: أكيد أكيد. دعوة عامة للجميع.
0: طيب، أنت شلون تشوف هذا المهرجان؟ شنو راح يضيف لمزرعة سلوان ولاسم سلوان سردار ساكا؟
1: يعني نشوف، إحنا كل سنة من نسوي فيستيفال نكثر أصناف العنب، يعني هالسنة هم عندنا أكثر من 10 أصناف جديدة وكلها عديمة البذور، فهذا راح ينطي طابع جديد للمهرجان وللمزرعة. يعني أحب دعم هذا الفيستيفال وأحب مشاركة الجميع بهذا الفيستيفال.
0: أتمنى لك كل التوفيق.
1: أهلا وسهلا.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

انكسر وينتهي العمر، انت من تختفي انكسر. شي على شي اضل بين هم وملل، قلبي نار اشتعل انكسر.

الجسم ما يرحم ناثر بجرح ملح وجع ما يوصف شرح كسر بجمع الطرح ما يرحم

رحل حسرة ما إلها حل، المسافة الزحل عذابك، كل شي يمشي غلط ماكو أي شي ضبط، ويا روح ارتبط عذابك عذابك. بسرعة أبجي صرت مدري شي تحولت، أبد ما تحملت عذابك عذابك. أسأل وأنسأل عنك ومو سهل، أصبر وأحتمل عذابك. يا

0: راديو عنكاوا قلب دكتوخ وقال قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي إلو خين سنيقة
1: جيبني قلب عنيت فيرن والمثوى
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

0: المزارع سلوان سردار ساكا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: هذا الخبر حصري لإذاعة عنكاوة.
1: أهلا وسهلا.
0: يوم غد إن شاء الله راح تنطلق فعاليات مهرجان سلة العنب.
1: إيه أكيد، نتشرف بكم.
0: تسلم، شكرا جزيلا، أنت الشرف. سيد سلوان، شنو الشيء اللي يختلف بالمهرجان هالسنة عن السنوات السابقة؟
1: هالسنة قدرنا يعني نسوي في الديكور كلش حلو، نخلي بيه أكثر من 52 صنف عنب، وكل صنف مكتوب اسمه وتفاصيله.
0: ما عدا العنب الموجود، الأشياء الأخرى اللي موجودة من خيرات هذه المزرعة؟
1: يعني عندنا خل، عندنا دبس، عندنا دبس مع العنب همينة، وعندنا بيض، عندنا عسل، عندنا أكثر من 15 نوع من الزبيب. نعم.
0: طيب، المهرجان هو 3 أيام؟
1: نعم.
0: طيب، الدعوة هي عامة للجميع؟
1: أكيد أكيد. دعوة عامة للجميع.
0: طيب، أنت شلون تشوف هذا المهرجان؟ شنو راح يضيف لمزرعة سلوان ولاسم سلوان سردار ساكا؟
1: يعني نشوف، احنا كل سنة من نسوي فيستيفال نكثر أصناف العنب، يعني هالسنة هم عندنا أكثر من 10 أصناف جديدة وكلها عديمة البذور، فهذا راح ينطي طابع جديد للمهرجان وللمزرعة. يعني أحب دعم هذا الفيستيفال وأحب مشاركة الجميع بهذا الفيستيفال.
0: أتمنى لك كل التوفيق.
1: أهلا وسهلا.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: المزارع سلوان سردار ساكا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
1: هذا الخبر حصري لإذاعة عنكاوة.
2: أهلا وسهلا.
1: يوم غد إن شاء الله راح تنطلق فعاليات مهرجان سلة العنب.
2: إيه أكيد، نتشرف بيكم.
1: تسلم، شكرا جزيلا، أنت الشرف. سيد سلوان، شنو الشيء اللي يختلف بيه المهرجان هالسنة عن السنوات السابقة؟
2: هالسنة قدرنا يعني نسوي في الديكور كلش حلو، نخلي بيه أكثر من 52 صنف عنب، وكل صنف مكتوب اسمه وتفاصيله.
1: ما عدا العنب الموجود، الأشياء الأخرى اللي موجودة من خيرات هذه المزرعة؟
2: يعني عندنا خل، عندنا دبس، عندنا دبس مع العنب همينة، وعندنا بيض، عندنا عسل، عندنا أكثر من 15 نوع من الزبيب. نعم.
1: طيب، المهرجان هو 3 أيام؟
2: نعم.
1: طيب، الدعوة هي عامة للجميع؟
2: أكيد أكيد. دعوة عامة للجميع.
1: طيب، أنت شلون تشوف هذا المهرجان؟ شنو راح يضيف لمزرعة سلوان ولاسم سلوان سردار ساكا؟
2: يعني نشوف، إحنا كل سنة من نسوي فيستيفال نكثر أصناف العنب، يعني هالسنة هم عندنا أكثر من 10 أصناف جديدة وكلها عديمة البذور، فهذا راح ينطي طابع جديد للمهرجان وللمزرعة. يعني أحب دعم هذا الفيستيفال وأحب مشاركة الجميع بهذا الفيستيفال.
1: أتمنى لك كل التوفيق.
2: أهلا وسهلا.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: المزارع سلوان سردار ساكا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: هذا الخبر حصري لإذاعة عنكاوة.
1: أهلا وسهلا.
0: يوم غد إن شاء الله راح تنطلق فعاليات مهرجان سلة العنب.
1: إيه أكيد، نتشرف بكم.
0: تسلم، شكرا جزيلا، أنت الشرف. سيد سلوان، شنو الشيء اللي يختلف به المهرجان هالسنة عن السنوات السابقة؟
1: هالسنة قدرنا يعني نسوي في الديكور كلش حلو، نخلي به أكثر من 52 صنف عنب، وكل صنف مكتوب اسمه وتفاصيله.
0: ما عدا العنب الموجود، الأشياء الأخرى اللي موجودة من خيرات هذه المزرعة؟
1: يعني عندنا خل، عندنا دبس، عندنا دبس مع العنب همينة، وعندنا بيض، عندنا عسل، عندنا أكثر من 15 نوع من الزبيب. نعم.
0: طيب، المهرجان هو 3 أيام؟
1: نعم.
0: طيب، الدعوة هي عامة للجميع؟
1: أكيد أكيد. دعوة عامة للجميع.
0: طيب، أنت شلون تشوف هذا المهرجان؟ شنو راح يضيف لمزرعة سلوان ولاسم سلوان سردار ساكا؟
1: يعني نشوف، إحنا كل سنة من نسوي فيستيفال نكثر أصناف العنب، يعني هالسنة هم عندنا أكثر من 10 أصناف جديدة وكلها عديمة البذور، فهذا راح ينطي طابع جديد للمهرجان وللمزرعة. يعني أحب دعم هذا الفيستيفال وأحب مشاركة الجميع بهذا الفيستيفال.
0: أتمنى لك كل التوفيق.
1: أهلا وسهلا.

راديو عنكاوا. راديو عنكاوا.

0: المزارع سلوان سردار ساكا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: هذا الخبر حصري لإذاعة عنكاوة.
1: أهلا وسهلا.
0: يوم غد إن شاء الله راح تنطلق فعاليات مهرجان سلة العنب.
1: إيه أكيد، نتشرف بيكم.
0: تسلم، شكرا جزيلا، أنت الشرف. سيد سلوان، شنو الشيء اللي يختلف بيه المهرجان هالسنة عن السنوات السابقة؟
1: هالسنة قدرنا يعني نسوي في الديكور كلش حلو، نخلي بيه أكثر من 52 صنف عنب، وكل صنف مكتوب اسمه وتفاصيله.
0: ما عدا العنب الموجود، الأشياء الأخرى اللي موجودة من خيرات هذه المزرعة؟
1: يعني عندنا خل، عندنا دبس، عندنا دبس مع العنب همينة، وعندنا بيض، عندنا عسل، عندنا أكثر من 15 نوع من الزبيب. نعم.
0: طيب، المهرجان هو 3 أيام؟
1: نعم.
0: طيب، الدعوة هي عامة للجميع؟
1: أكيد أكيد. دعوة عامة للجميع.
0: طيب، أنت شلون تشوف هذا المهرجان؟ شنو راح يضيف لمزرعة سلوان ولاسم سلوان سردار ساكا؟
1: يعني نشوف، إحنا كل سنة من نسوي فيستيفال نكثر أصناف العنب، يعني هالسنة هم عندنا أكثر من 10 أصناف جديدة وكلها عديمة البذور، فهذا راح ينطي طابع جديد للمهرجان وللمزرعة. يعني أحب دعم هذا الفيستيفال وأحب مشاركة الجميع بهذا الفيستيفال.
0: أتمنى لك كل التوفيق.
1: أهلا وسهلا.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: مارو احمد سعد عفروتو 2025 سيفي احمد طارق يحيى فيليبينو حبيبي عنده معاك هجيب له طياره
1: وده لاجل الحب
0: وركبت

0: المزارع سلوان سردار ساكا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: هذا الخبر حصري لإذاعة عنكاوة.
1: أهلا وسهلا.
0: يوم غد إن شاء الله راح تنطلق فعاليات مهرجان سلة العنب.
1: إيه أكيد، نتشرف بيكم.
0: تسلم، شكرا جزيلا، أنت الشرف. سيد سلوان، شنو الشيء اللي يختلف بالمهرجان هالسنة عن السنوات السابقة؟
1: هالسنة قدرنا يعني نسوي في الديكور كلش حلو، نخلي بيه أكثر من 52 صنف عنب، وكل صنف مكتوب اسمه وتفاصيله.
0: ما عدا العنب الموجود، الأشياء الأخرى اللي موجودة من خيرات هذه المزرعة؟
1: يعني عندنا خل، عندنا دبس، عندنا دبس مع العنب همينة، وعندنا بيض، عندنا عسل، عندنا أكثر من 15 نوع من الزبيب. نعم.
0: طيب، المهرجان هو 3 أيام؟
1: نعم.
0: طيب، الدعوة هي عامة للجميع؟
1: أكيد أكيد. دعوة عامة للجميع.
0: طيب، أنت شلون تشوف هذا المهرجان؟ شنو راح يضيف لمزرعة سلوان ولاسم سلوان سردار ساكا؟
1: يعني نشوف، إحنا كل سنة من نسوي فيستيفال نكثر أصناف العنب، يعني هالسنة هم عندنا أكثر من 10 أصناف جديدة وكلها عديمة البذور، فهذا راح ينطف الطابع جديد للمهرجان والمزرعة. يعني أحب دعم هذا الفيستيفال وأحب مشاركة الجميع بهذا الفيستيفال.
0: أتمنى لك كل التوفيق.
1: أهلا وسهلا.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: المزارع سلوان سردار ساكا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: هذا الخبر حصري لإذاعة عنكاوة.
1: أهلا وسهلا.
0: يوم غد إن شاء الله راح تنطلق فعاليات مهرجان سلة العنب.
1: إيه أكيد، نتشرف بيكم.
0: تسلم، شكرا جزيلا، أنت الشرف. سيد سلوان، شنو الشيء اللي يختلف بيه المهرجان هالسنة عن السنوات السابقة؟
1: هالسنة قدرنا يعني نسوي في الديكور كلش حلو، نخلي بيه أكثر من 52 صنف عنب، وكل صنف مكتوب اسمه وتفاصيله.
0: ما عدا العنب الموجود، الأشياء الأخرى اللي موجودة من خيرات هذه المزرعة؟
1: يعني عندنا خل، عندنا دبس، عندنا دبس مع العنب همينة، وعندنا بيض، عندنا عسل، عندنا أكثر من 15 نوع من الزبيب. نعم.
0: طيب، المهرجان هو 3 أيام؟
1: نعم.
0: طيب، الدعوة هي عامة للجميع؟
1: أكيد أكيد. دعوة عامة للجميع.
0: طيب، أنت شلون تشوف هذا المهرجان؟ شنو راح يضيف لمزرعة سلوان ولاسم سلوان سردار ساكا؟
1: يعني نشوف، إحنا كل سنة من نسوي فيستيفال نكثر أصناف العنب، يعني هالسنة هم عندنا أكثر من 10 أصناف جديدة وكلها عديمة البذور، فهذا راح ينطي طابع جديد للمهرجان وللمزرعة. يعني أحب دعم هذا الفيستيفال وأحب مشاركة الجميع بهذا الفيستيفال.
0: أتمنى لك كل التوفيق.
1: أهلا وسهلا.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: المزارع سلوان سردار ساكا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: هذا الخبر حصري لإذاعة عنكاوة.
1: أهلا وسهلا.
0: يوم غد إن شاء الله راح تنطلق فعاليات مهرجان سلة العنب.
1: إيه أكيد، نتشرف بيكم.
0: تسلم، شكرا جزيلا، أنت الشرف. سيد سلوان، شنو الشيء اللي يختلف بيه المهرجان هالسنة عن السنوات السابقة؟
1: هالسنة قدرنا يعني نسوي في الديكور كلش حلو، نخلي بيه أكثر من 52 صنف عنب، وكل صنف مكتوب اسمه وتفاصيله.
0: ما عدا العنب الموجود، الأشياء الأخرى اللي موجودة من خيرات هذه المزرعة؟
1: يعني عندنا خل، عندنا دبس، عندنا دبس مع العنب همينة، وعندنا بيض، عندنا عسل، عندنا أكثر من 15 نوع من الزبيب. نعم.
0: طيب، المهرجان هو 3 أيام؟
1: نعم.
0: طيب، الدعوة هي عامة للجميع؟
1: أكيد أكيد. دعوة عامة للجميع.
0: طيب، أنت شلون تشوف هذا المهرجان؟ شنو راح يضيف لمزرعة سلوان ولاسم سلوان سردار ساكا؟
1: يعني نشوف، إحنا كل سنة من نسوي فيستيفال نكثر أصناف العنب، يعني هالسنة هم عندنا أكثر من 10 أصناف جديدة وكلها عديمة البذور، فهذا راح ينطف طابع جديد للمهرجان وللمزرعة. يعني أحب دعم هذا الفيستيفال وأحب مشاركة الجميع بهذا الفيستيفال.
0: أتمنى لك كل التوفيق.
1: أهلا وسهلا.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: المزارع سلوان سردار ساكا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: هذا الخبر حصري لإذاعة عنكاوة.
1: أهلا وسهلا.
0: يوم غد إن شاء الله راح تنطلق فعاليات مهرجان سلة العنب.
1: إيه أكيد، نتشرف بيكم.
0: تسلم، شكرا جزيلا، أنت الشرف. سيد سلوان، شنو الشيء اللي يختلف بيه المهرجان هالسنة عن السنوات السابقة؟
1: هالسنة قدرنا يعني نسوي في الديكور كلش حلو، نخلي بيه أكثر من 52 صنف عنب، وكل صنف مكتوب اسمه وتفاصيله.
0: ما عدا العنب الموجود، الأشياء الأخرى اللي موجودة من خيرات هذه المزرعة؟
1: يعني عندنا خل، عندنا دبس، عندنا دبس مع العنب همينة، وعندنا بيض، عندنا عسل، عندنا أكثر من 15 نوع من الزبيب. نعم.
0: طيب، المهرجان هو 3 أيام؟
1: نعم.
0: طيب، الدعوة هي عامة للجميع؟
1: أكيد أكيد. دعوة عامة للجميع.
0: طيب، أنت شلون تشوف هذا المهرجان؟ شنو راح يضيف لمزرعة سلوان ولاسم سلوان سردار ساكا؟
1: يعني نشوف، إحنا كل سنة من نسوي فيستيفال نكثر أصناف العنب، يعني هالسنة هم عندنا أكثر من 10 أصناف جديدة وكلها عديمة البذور، فهذا راح ينطي طابع جديد للمهرجان والمزرعة. يعني أحب دعم هذا الفيستيفال وأحب مشاركة الجميع بهذا الفيستيفال.
0: أتمنى لك كل التوفيق.
1: أهلا وسهلا.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: اخي لابرسكالد عنكاوا شو تشي بوينت شو

0: اخوانا واثا خثواثا شما عزيزة شلاما اللوخة برسقال عنكاوا قاود بيث علي مد عنكاوا كنوشيايا مقرون طلوخين خا حلقة خثة من خرزة أثليطة شوعايا خرزة الكابتن أنا مريزانا ومقروان خرزة كابتن نزار عجمايا.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.

0: وسيم رابين. هل شماعة عزيزة تليفونات تمثي خيل وقموخن امت اتصال اوت كاوان طالد مشارك من قاود مسابقات ديدن هل بد كتخاء وباويل بوقارة دجاني اتمنى بوقار باوي الاولمبيات باوي الالقاب عندي ومنتخبات لدي هذا باوي بوقار نطال هذه حلقته والودي بوخن اتصال ودي تونقاون بورخط كورك تليكوم 0-5-3-8-0-0-3-3-3 اسيسل 0-3-8-0-0-3-3 واسرع اتصال وشكرا خليه. الو الو
1: الو مرحبا.
0: يا هلا حنان شئنا دخيت
1: دخيت دخنا نزار هاد بسيمة الحمد لله
0: بسمته أبارخ
1: هاد بسيمة شلامي طالق تبلاخ راديو عكا وتكل سماء
0: هاد بسمته حنان مولي أدية
1: نعم.
0: أولمبيات الأثيا أولمبيات كاس عالم خلص لا أولمبيات الأثيا بما دولة بتبيشة مقامتها أمريكا بريطانيا كوريا الجنوبية
1: بريطانيا
0: حنان مع الأسف إجابة خاطئة
1: كوريا
0: أولمبياد بيش مقمتا قاود أمريكا
1: أمريكا أمريكا وكندا وأني
0: كاس عالم يا هود بسيخ
1: كاس العالم يا
0: تمام يا حنان يا لعسة هود بس انت أخذنا طيرخ باي باي. توضيح البت أولمبيات الأثيا خد مكملكم ساوخة طالت خاثا حنان بتبيش مقمتا قاوت أمريكا فباولا بقارخنا اللي هي موضوع شما عزيزة يومت اشتاسر بير خدفتل قاعد تخلتا ثيلة الغدارة دائرة أو عجلة دور حضرة العراق ضد محترفين تعلان بالخوناية كيف قاوة طلاثي ما ثب شو هالمقيمة أسرة متاع الياثة شو رايد متاع الياثة كيف يهلد دهوك ودوال أرخايوث يهلد الغراف وبيه امتعلتا ثيلة الختامة بلطط خاخة يعني دوك أريو جمهوري أي أربشن جغداد يعني أربش خلابة لق غالب خمدي كبيرا فالغالب مغلبه دائما طلاثة دي امتعاني قمني طلاثة مواسم تفتلو مغلبه أي امتعالتا كربير اش قريبا من مغلوبة بلاك بز مثيلة قولوا التعادو خوصلا امتعالتا يدرقوا الغراف بلطة خاخة وشكله اتصال. ألو اهلا وسهلا
2: ياك مجد
0: هلا مجد شلونك مجد
2: الحمد لله
0: مجد
2: نعم.
0: قل لي الاولمبيات القادمه راح تقام في امريكا زين في اي ولايه راح تقام
2: ولايه ممكن خيارات
0: اي عندك لوس أنجلس عندك لويزيانا وعندك شيكاغو
2: شيكاغو
0: ماجد بكل أسف إجابة خاطئة الأولمبيات القادمة لويزيانا

0: طريله خابن دي تشلبي كم خازخ لقاو تزيد الغراف انه طبيعي و اللد اديا نفاني راس اديد من الروح تيشيرتات كم لو شيلو اخ الروشانو كتابات مسمارية ولقب شكيك ماخيلي يعني بصحافة لقب ولتي طالد غراف النادي السومري يعني سبب انه ناصر يشي دوخطا مقور واندوكواثا قيمة البد دولت بابلون او السومريين كله طامايوا فخمدي تشلبي من دي نادي انه اعتزاز قاو التاريخ بمديثة ديدو طبيعي له قاوت كثوتة مسماري اللي تفاني راديده شكله خط اتصال خلا ألو
1: ألو
0: ألو عنيل يا هلا لوي شلونك
1: عزيزي شلونك
0: أخبارك
1: شلونك
0: الحمد لله بخير لوي أنت بالدوري العراقي أي نادي تشجع اها خوش خوش بصوره عامه تتابع الدوري العراقي لو لا
1: تطبخ مرات اي مرات لا بس ما اقول اكثر شيء ملتهي بالشغل تعرف انت
0: هاي الله يساعدك ويرزقك اكثر واكثر يا ربي
1: الله يبارك فيك الله يحفظك
0: زين راح نطيق سؤال على الاولمبياد
1: يا الله انا العراق اهم شيء
0: ها اولمبياد ما له علاقه بالعراق هاي سؤال عام هو القبلة كمين كانوا على نفس الأولمبياد الأولمبياد القادمة راح تستضيفها كما استضافت كأس العالم أمريكا راح تستضيفها في ولاية لوس أنجلس لوس أنجلس هاي كم مرة راح تستضيف ألعاب الأولمبية هاي ثالث مرة رابع مرة أو خامس مرة
1: ثالث مرة
0: يا لؤي وإجابة صحيحة تمام تمام يا لؤي
1: هو يمكن احنا عندنا بالعراق الجوية والزوراء ما تمام الجو مو تمام عندنا
0: الجو يعني هي الرقم القياسي بالفوز بالدوري العراقي هو باسم الزوراء بس اي هاي توضيح للكل يعني بس بالسنوات الأخيرة انه شفنا انه الشرطة اكثر شيء بحيث انه حقق الدوري في اربع مواسم متتالية لكن من الموسم الأخير قوة جوية فازت به والشرطة كان المركز الثاني
1: صح
0: حبيبي لوي يا هلا بيك يا مع السلامة سؤال الأخ لؤي كان لوس أنجلس راح تستضيف أولمبياد القادمة وهاي راح تكون المرة الثالثة تستضيف بها لوس أنجلس وراح يكون هذا الرقم القياسي يعني هو ما تكون مدينة استضافت الأولمبياد أكثر من ثلاث مرات لكن لحد الآن هي تعتبر مرة ثانية ولما تستضيف تصير الثالثة أكو مدن أخرى استضافت الأولمبياد ثلاث مرات وراح تكون أحد من الأسئلة إن شاء الله ألو
2: ألو مرحبا كافي
0: هلا
2: شلونك
0: كافي الله يخليك شلونك أنت
2: والله الحمد لله أخبارك
0: والله نشكر الله على كل شيء أنت أخبارك والأهل
2: والله الحمد لله زين نشكرك
0: كافي من وياي
2: وسام
0: يا هلا وسام تمام يا وسام وسام سؤال على الأولمبياد يعني هي ثلاث اتصالات قبلها كلها كانت على نفس يعني منوال على الأولمبياد القادمة هي يعني راح تستضيفها لوس أنجلس المرة الثالثة أكو مدينة أخرى أو مدينتين بعد مستضيفة هو الرقم القياسي وثلاث مرات استضافة راح نعطيك المدينة وانت اختار لي يعني الإجابة الصحيحة اللي استضافت ثلاث مرات الأولمبياد عندك موسكو عندك لندن عندك طوكيو
2: موسكو
0: ويكون للأسف إجابة خاطئة يا وسام لندن هي المدينة الأخرى لاستضافة الأولمبياد ثلاث مرات شكرا جزيلا اتصالك يا وسام مع السلامة هلا بس شماعة عزيزة خامن من داني مدن وتيلا ثلاثة جاي أولمبيات وتيلا أرخاي وتيلا تعليات الأولمبيات

0: ديلم ديت لندن قاود شند 1908 1948 و 1903 بدار من نوخن مت حضرة عراق حول أولا اتصال خنا بيين ذي دور قماية غزيلا كبيرة أثاث ليو بخوشاوة يعني مفاجآت كبيرة وخامن داني تعليات كبيرة كبيرة مفاجأة أنه يهلة الشرطة ليلي بغالب اليهلة كربلاء خلص لهم تعلتوا ببلطة خاء قولت شرطة مخيث جزاء ثيلة وقاود دقائق خرائي ليبي أهل كربلاء طالد ماث قول الشويوثة يعني قول التعادل خاصة متعلت خاخة تميلة أي بلطة مفاجأة كبيرة تما الشرطة قاود أني خمسة شن خراي أربعة شن قبار عراقي وشخلاب تفتلة شاد تفتلة شو بدي تريثيلة وإيبي خانو مارة رابة من دم تعلان مرطيمة وكبيرة دم صرفة قاود هي شخلابة بي دي انتقالات شرطة طنفين تعلان بعكس كربلاء كربلاء أي شاتي يسقله من درغة برايمر ليج دعا العراق الممتاز دوري الممتاز العراق يسقله طالت حضرة بالخونايا وخشب ثقم دوري أو أصري ما ثيبا فريق جمع له مثيل مدرب جمع للاعبين وود العقود وليه بسامخ بدر قول الشرطة تعاد خام بس يموث الطوب أقلا كرة قدم إنه ليث رابو زورا قاوة لخازوخ يعني كنت فريق جاني متشيلك شاق الحاسة الجاني كبيرة قايش خازو ميرا يعني شكو نقطة كامرنا فريق كبيرة هو بمتعل بهاجم وتعل كل الشكل بس إثن قول لكاوت بيش مشكلة خهجم باو داي فريق خنا يكبر يوم ماثي قول اللي وخاصة متعلتا قاوة التعادل أو غلبت داي فريق خنا مع العلم أي فريق كبيرة هو متعل مارتز إنه كبيرة هجم ثيلة كبيرة محولة كل لاعبينه بس قول ثيلة وخم تعلتا كبيرة دائم موثق ما خنا مثله بي من دي كاس العالم البوتشام وتشي متعلتا بين البرازيل وأرجنتين إيه متأخيرة يعني أجيال تيقة برازيل كل من دي دوالة بين متعلتا كل من دي هجوم تهديف كتاخر نخشبون ثلاثة تهديف مخيوالة قحوالة بعمود قول له ولا خهجم برازيل أدي أرجنتين خشون ثيوالة كنت متعلوا ماردونا طالة خهجم مرتدة وقول له بعد ليلة ببرازيل قول تعال تعادل ماثي وغلبوا على أرجنتين في انتعلته وبرازيل قلت والله وشكله خا اتصال ألو أهلا يا هلا وفاء شلون جنتي؟
1: الحمد لله انت اخبارك؟
0: والله الحمد لله بخير امورك؟
1: الحمد لله ماشي الحال الحمد لله نشكر الله.
0: زين يا وفاء سؤالي راح يكون على العاب الاولمبيه. كاس العالم هي اللي صارت قبل فتره كاس العالم تقام كل 4 سنوات. زين؟ الاولمبيات تقام كل كم سنه؟ سنتين 3 سنوات ولا 4؟ أولمبياد ألعاب الأولمبية تقام كل مرة كل كم سنة يعني كأس العالم كرة القدم تقام كل 4 سنوات الأولمبياد تقام كل كم سنة
1: 4 سنوات
0: 4 عندك 3 2 و4 اختار إيه 4 سنوات أم 3 سنوات أو سنتين
1: 4 سنوات
0: يا وفاء وإجابة صحيحة الأولمبياد تقام كل 4 سنوات يا هلا بيك يا الله مع السلامة ريبين خارست
2: يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات الأرض عن كاوة وعطاء أهلها

0: شكرا اتصال ابو سنان. الو
1: مرحبا كابتن.
0: هلا ابو سنان شنو طوافة
1: حبيبي يا اخي.
0: ها ولد السيما على ناطر واخبار وايد
1: والله عايشين الحمد لله.
0: على ناطر وخم بس سيما ابو سنان
1: حبيبي. كيف الامر بتيل دوري عراقي وبتيل مشاكل الجماهير
0: بديلي ما بريل مشاكل بين مباراة غزيلو
1: مشاكل يعني جماهير أبد اللي يراضي من أول تعلتقى وإداء فريق جديد أقر زوراء أقر شرطة أقر جوية كله يعني زين أمد فريق غالب أخني كبري ما خف أقر تحت لو خسارة لا دبي أي فريق لي لي لي لي لي هو زين أي من دي فجماهير يعني خدش خدش الذبي يتوي راحة وتعليق لأودي من الأو تعالجة
0: دوسيت يعني هاي جماهير مع يعني كلها بعاطفة لقم يعني خدش متخمل دوس لقم تخمل هاي كدهم تعالتق ميثة خاصة كبيرة ضغط كاوة يعني قياس لك اللي تشو مندي بعد شو راية بعد بداية يعني تشو من كبيرة موسم يريخ يلا فكبير التعويض ابن فريق أو قيمة فريق هاول الشخصية يعني
1: أكيد ده تحت الشرطة شو اللاعبين الأساسيين يعني ليو موجودين تعلي بس قاو خا بس حسين علي من أنا الوعيب دي شتقة تيقة
0: ايه.
1: بس حسين علي والبقية قصة لاعبين والاحتياط ليو يعني أساسيين يعني أو تعلي
0: يعني يبقى الامر كلهم تعلان خافي يعني
1: ايه
0: نوس
1: بس حسين علي اساسي هو يعني من تعلان الشرطه دي شتخه
0: ايه تمام
1: كمن امر لك من كمن دي بعد تحت
0: يعني من دا قال امر خو توقعت انه الشرطه يبدا ارشاق الدية دوري
1: والله حاليا ان شاء الله شاقل اخني امنيات يعني
0: ايه.
1: طبعا مشجعي الشرطه شاقل الشرطه الدوري
0: ايه.
1: بعد نقص خم مهاجم آسيا من مهند يعني تعوي أي تعلانة عبد الله يعني بعد وجوان قيدي يمكن ما نسر تنبلي وتعلانة دي بس يعني إيبي مستقبل
0: تمام أوكي أبو سينا
1: حبيبي
0: يا هلا هلا عزيز باي باي
1: هلا
0: تمام شمع عزيزة تعليات أخنا أربل ودوالة أرخايوثة يهلد الكهرباء وليب يهلد أربل تتغالب بيا امتعلتا بلطة 3-0 وقولت 3-3 برخد امتعلان آكو عزير يعني خا قول كبيرة تشلبية ومم خايثة شوت من خا رحقوثة مسافة رحقتا وكبيرش كم شابيل خا دي جول د فالفيردي ريال مدريد كبيرة قريبة والدفس يعني وقن بيشكل شكلها فخشون يقول ولو كبيرة قليلة بتباو خام داني جول كبيرة تلعب بيشيل ومسجل قاودي يعيش خلابة وليبة يعني خشون أربل لا رحقته أو كبيرة منافس بس بيعيش خلابة منافسة كبيرة بشبوية من أيشات تفتلة يا أهل خني يعني أندية كبيرة ويرب قوة قاود مثايت متعلانه وطالد بقابه ماثي نتائج منه زاخولة أربلي لا أكيد دايموث الشرطة قوة جوية للقرمة فأني أهل خشون كبيرة باويل ويعني منافسة بين داني بوية طالش قالت حضرة العراق دوسيلة كمروخ كبيرة قليلة بعد شو رايك تعال تقميثة بس في التيلة بس أنا شك خير ما دمت أعلان مثل كل كود نادي ومرتز محضير جاني طال شخرا بخافة تعلياثة خنة يهند الزاخو غلب اللي يهند غاز الشمال وبكبيرة بعسقوثة وبلطة خاء صفر تعلت بشوالة مقامتا قاود مديث الزاخو غاز الشمال أي نقل قميثة لياسق طال حضرة بالخونايا قاود عراق ومغلبت خا صفر بلطة ليا خروتا كذا هايت أزن تعلت قاود زاخو كل آني دي جمهور وزاخوش بيش خلافة كبيرة جاني محضره يلطل يألقاد منافسة خلانوثة تاش قال درعة حضرة العراق كده مثل تعلان قاود مبالغ خيالية يبن أمروخ يعني منه أمروخ شيرزو تيميروف قولان تحضرة العراق شخلاب تفتل قاود من أربلية وقريو ترين مليار كما ثيلة أكام هاشم قريو المليون مليار وبلجي فزاخو مخويا كيب شاقل لحضرة العراق بس ليا دايموث ليا بس قاود لاعبين مثايا هلبت كبير عوامل خنك سمري بريشوثا خاوي الخمالبا يا دي مارتس ما بلخلو أني تعلان إيثن خايدة نعم شمال عزيزة تعلياثا خنة يهلت ديالا إلي بخا مفاجأة خرطة أود قاود إيه قام تعلتا دور قماية من حضرة العراق وإلي بغالب إلي يهل الطلبة وبلطة تريخة وقولت ديالا والبصرة وحلو تصردق خراية إلي بباني صردق خراية ما تتري قولو وغال ديالي أهل الطلبة وخلصا تعالتو بلط التريخة وشكلو باتصال. ألو نعم يا نور
2: شلونك؟
0: الحمد لله بخير شلون جنتي؟
2: أنا بخير الحمد لله الله يحفظك
0: الله يخليك
2: نعم
0: يا نور شنو اللقب الذي يطلق على منتخب البرازيل زين أنطيك الخيارات السيليساو ولا الأزوري ولا المانشافت
2: السيليساو ولا الأزوري ولا الإيش
0: مانشافت
2: الخيار الأول
0: السيليساو البرازيل إجابة صحيحة يا نور
2: صحيح
0: تعم
2: جابة
0: يلا مع السلامة برازيس أكيد البشمة عزيزة لقب بيش كامريل طالد تري القابط برازيل السيليساو يعني راقص السامبا منتخب السامبا المانشافت لقب منتخب ألمانيا له والأزوري لقب منتخب إيطاليا له وشقلوخة اتصال خلنا ألو مساء النور شلون جنتي يا هلا بعنان الله يخليك عنان ما هو اللقب الذي يطلق على منتخب الجزائري الاختيارات عندك اسود الاطلس عندك محاربو الصحراء وعندك نسور قرطاج
2: عيد الاختيارات بلا زحمه
0: اسود الاطلس محاربو الصحراء نسور قرطاج
2: محاربو الصحراء
0: محاربو الصحراء إجابة صحيحة يا عنان شكرا جزيلا مع السلامة داروخ اللي حضرة العراق أكيد خبلة تخرتة إنه زوراء وبينت ميناء وزوراء هل زوراء ويوال أرخايوث دي أهل ميناء وهي بلطة خلص لابا بلطة صفر صفر وليلي بي أهل الزوراء غالب هي امتعلتت بشوالة مقامتا بيهل الدقري وين بين الجمهوري خا امتعلت خرتة رادة خيوة دخت دحكي لن القرمة وكبيرة ما حضرتي وكبير داني بيبن أمروغ يهل دترئي قاود عراق المصور في البار بيشو خلابا بس ليلي بغالب اللي أهل موصل وخلص لهم تعالتوا ببلطة خاخة بين تعالتوا بشوالة مقامتها بمديثة الرمادي شاقلو خط اتصال ألو
2: ألو مرحبا
0: أهلا
2: أشارك كابتن
0: الله يخليك يا هلا بيابان شون جابان مورج
2: الحمد لله الحمد لله خير ماشي الحمد لله
0: الحمد لله شنو أو أي على أي منتخب يطلق لقب الطواحين؟ زين الطواحين.
2: نعم.
0: هل يطلق الطواحين؟
2: الطواحين؟
0: نعم. البرتغال أم هولندا أم بلجيكا؟
2: بس عفواً ماذا أسمع يعني
0: شوية البرتغال الهولندا أو البلجيكا؟
2: البرتغال أو هولندا أو بلجيكا؟
0: نعم.
2: طواحين
0: هولندا؟ هولندا تمام جابة صحيحة يا بان.
2: تمام.
0: مع السلامة. اتصال آخر. ألو.
3: مساء الخير.
0: مساء النور.
3: على قلب البخي.
0: أود بسيمة عند خدايت. على لنطير من إلى مني. على راندي بشين وطواثة على راندي. سؤال راندي لديما منتخب لقب كمري الشياطين الحمر. أنا دي منتخب إيثنش دوسين أندية دي مانشستر بس منتخب جيثن خم منتخب أوروبي كمرير الشياطين الحمر توقع بلجيكا هولندا برتغال ها
3: توقع بلجيكا
0: بلجيكا دوسي لا ياراندي دوسيت الشياطين الحمر بلجيك تمام ياراندي أهلا بشين الطواف باي باي. لقب الشياطين الحمر معلومة خير تشكم عملا أخونا راندي هاود بسيمة أنه أندية لد مانشستر يونايتد كمرير الشياطين الحمر وزبا دم قبي يعني منتخبات هربت لقبت منتخب بلجيكي لي تمام شما عزيزة تعليات أخنا نفض ميسان ودوال أرخايوث دي أهل الجولان أهل الجولان قاود دي كاوب رمادي له ويأي شخلا بقمائل طال جولان متعل قاود حضرة بالخونايا وخلص لها متعلتو ببلطة صفر صفر شاقلو خط اتصال. ألو يا هلا
4: كابتن مزار دخي
0: يا هلا بشين وطواثن اجتماع دخي دايت أخبارك
4: والله الحمد لله في شاي
0: دخي أنا طير الحمد لله
4: بسيمة شكرا
0: منتخب الأرجنتين ميل لقب ديدة التانغو يعني السيليساو يعني السيليستي
4: عجبوني القماية
0: التانغو
4: ايه
0: تانغو إجابة صحيحة يعني اجتماع
4: هلا
0: شين وطواف رجيني
4: هلا ايه قصرت غلط يا وبدا نقرا ايه
0: ايه هلا تمام هلا كاد كبيرة ود بسنتة هلا منا معاطي بسنتة هل بد لقب منتخب الارجنتين كان ريل التانغو ايان البسيليستي و اني خن لقب خن السيليستي ولقب منتخب اوروغوايل ودخت ميران سامبا او السيليساو لقب برازيلي له تعال تاخرت تريم تعال ثبش لي نفط الى غالب الاهل كربلاء ببلط 3 0 وخا ام تعالت خرتا بشو على كل مهرجان التاخ يعني افتتاح بش المقيمة قاوة قاوة الملعب اهل نوروز قاوة سليمانية افتتاح رسمي بشوال قاوت سليمانية وخم تعالتا كبيرة خيل انت وبس انت ياوا يعني كذا نوروز ودوال أرخايوس دي أهل القوة الجوية وخلص لها إيه ام تعالتا ببلطة ثلاثة ثلاثة نوروز القامة وحلت دقائق خراية قوة جوية مثيل قول الشيوث التعادل و قلت تري ثلاثة بشوالو ثلاثة ثلاثة بورخدم تعلانة متعلان قبيد عراق أو ليهم قوي مرشح يو خارد أغلبش لشقيلة محمد جواد محمد جواد بيه متعلتا تري قول مثيلة دقيقة خريطة من إضافي شوط قماية ودقائق خراية من إضافي شوط تري يعني كمخلص له قوة جوية من مغلبته بيه متعلتا تانية ثب حق دي متعلانة يعني بكاس العالم اسوا مهاجمين بيشلوا شقيله من جوبي العراق تبون جوبي العراق ونزلوا تكاس العالم. محمد جواد كبيره منه وشطم يوا يعني اسوا علي يوسف شي ادي لك شي ما اساسكم شقلي واله ولو علي يوسف غير ايام التاخير متعلته من سان مارينو ودوال جول غلبته طالب قبل ما حضرته. بس محمد جواد كبيره من علي يوسف بشطوميله قاعد كل مندي وحتى قولت اني نمار تقول يعني انا عدد قولات كما ثيوا لو شخلاب تفتله شات تفتله بشيو من علي يوسف. بس محمد جواد لكم شقلي واله وثبات يعني بين تعلتش محمد محمد جواد خ مستوى كبير عليه مخوله ويلعب مخلص جويه من مغلبته وليب ماث تريغ والله طالد دي تقوى جويه وخاصه تعلته بلطة ثلاثة ثلاثة وتتكوت خا شاقل خا نقطه من دي يعني تعلته وهلبت خشيت نشمع عزيز غلابك شاقل ثلاثة نقطه وتعادل خاخة ومغلبانش لك شاقل شي نقطه تعليات الدور الآثي تاع دورة التري بتباوي إسري بيرخا غاز الشمال باود أرخا يثدي هالكهرباء البت غاز الشمال قاود كركوكيلة وكهرباء من البغداتيلة نفط ميسان من تعال درق النفط كرخ من الجولان ميناء من الزاخو موصل باود أرخا يثدي هالديالة موصل بمتاع حدا ملعب الجانية لت موصل بملعب الشتقة بشخلاء بتفتليان يعني الشتقة تعالوا قاود دوق الشاتة بدم تعال قاود أربل كربلاء باود أرخايوث دي أهل الزوراء قرمة باود أرخايوث دي أهل ياثا باود أرخايوث دي أهل الشرطة خان تعالتا كسبر خلاو كخشو مشبوية كبيرة شخنتا وبسمتا تعالتا بيشة مقامتا قاود رمادي أربل وريشايوث التعلياثة باود أرخايوث قبارة شخلاب تفت القوة الجوية البيت سعيد سهدا فرانسو حريري شهثا تشا وبلجي بويا يوم خوسري بيرخا غراف باود أرخايوث دي هالنوروز قاود ناصرية وتعلت خريطة بويا بين الدهوق وطلبة يعني بيي الدور خازوخ يعني خمسة تعلياثة يعني اشتا كبيرة بسيمة خيلانة انت علت الزوراء ودهوك شخصون الدهوك وطلبش بوية كبيرة قوي وخمن دي بس ايميل قاود هاني تعليات بيشي مقيم قاود كردستان دوكود هاوي خازوخ منيان رابا من بقاي او من المشجعين حاضري اللي دم تعلياته وكبيرش خازوخ خمن دي تشلبيلة خازوخ عوائل بداي موثة قاود مدرجات طال تشجيع يهل ديدو شمع عزيز خا دي فقرة خرتة بويا اللت كاس الدرع الخيرية يعني ابن أمبروخا كاس السوبر قاود إنجلترا هي بويا يعني شورايد دي شورايد خرزة أو شخلاب أخذها قاود دي قاود إنجلترا بين تعلت بشاد بين بيشا تعلت مقامتا بين قبارة حضرة يعني بطل الدوري وقبارة كاس الدولتا كاس بطل كاس شاتا بشو على مقامتا بين أرسنال أو بطل الدوري يوا وبين مانشستر سيتي أو بطل الكاس يوا ودسوثة هويا ابن أمروخ مانشستر أرسنال يليب طالت تاوير مانشستر سيتي بي انتعلت ويليب غالب يليب لطة كبيرة ربطة هذه الثلاثة صفر وطالت معليلة أي درع تدهوية نقلت من يسر غالب قاوة مانشستر والبد نمار غالب قاوة أرسنال عفوا نقلت من يسر إلى ونمار قياسها بغلبت قاوة الدرع الخيرية أو كاس السوبر بإنجلترا دي لبشو مد مانشستر يونايتد غلي بيلقاوة خوس رقاية أرسنال 8 سرقاية بشلة ليفربول 10 سرقاية إيفرتون 10 سرقاية مانشستر سيتي وتوتنهام كتخا شو أقاية قبار شو خلاب تفتلة يوا يهلد كريستال بالاس كذا غلبوا على اللي دي يهلد ليفربول خلصوا على زونة أصلاية ببلطة 3-3 ومخايث الجزاء غلبوا على كريستال بالاس كم عليه وعلى درعد هي دي بطو قباروث شمع عزيزة فقرة خريطة بويا أمت كاس ليبرتادورس آية دي لا تشامبيونز ليج ضد أمريكا اللاتينية آية دي مطيلهم تعلياثة تعلياث دور الذهاب من دور الشتاسر وآني بلطيافة حظي وارقاوة ميراسول خلصوا على تعلتي ميراسول دي ليهلا من دي برازيل خلصوا على تعلتي در قول ليفيا أكيتو من دي إكوادور ببلطة خاخة روزاريو سنترال من الأرجنتين ودول أرخايوث دي أهلت كورنثيانس من البرازيل خلصت لهم تعالتوا بلطات 0-0 بالاتنسي من الأرجنتين خلصوا لهم تعالتي در قول كوكيمبو أونيدو من تشيلي بلطات خاخا والبت بالميراس أو ثوال بشوبة تريب شو خلابت فتل بيقى باروفا ودول أرخايوث دي أهلت سيرو بورتينو من باراغواي خلصوا لهم تعالتوا بلطة خاخة ورشايثو تعالي أثايا وبين كروزيرو من البرازيل كتودوا الأرخايوث الأرخي خلنا برازيلايا فلامينغو قبار شخلا بتفتلة وخلص لهم تعالتوا بلطة خاخة وهلبت كولت فلامينغو ثالب دقائق خراية برخن تعلان قبيد برازيل لوكاس باكيتا فلومينينزي من برازيل ودول الأرخايوث دي أهلد أندبندنتي من الأرجنتين خلصوا لهم تعالتوا بلطة 0-0 أستاديانتس من الأرجنتين خلصوا لهم تعالتوا درقول كاثوليكا من تشيلي بلطة خاخا والبت عليات إياب تلاشي مقيمة تشاسر بيرخا دخت ميران قبار شخلا بتفتلة دد ليبرتادورس كم شاقل والي يهلة فلامينغو كغلب والي متعالتة خوتاما اللي يهلة برازيلا يخنا بالميراس ببلطة خاء صفر شما عزيزي فقرة ديدا نخلص له ودام تحل داش ثيل اتصال خنا طالا قم ختم خرزن بودغو قرعة بين داني خونواثة وخثواثة انثوالو جواب دوسيوا بنا يدي دوسيوا وخازق ماني باوي مرحف غالب منهم بهي حلقته غلب لي منهم بهي حلقته فاس ويانا بهذه الحلقة أخ لوي ألف مبروك وحظ أوفر لجميع المتصلين في الحلقات القادمة شمع عزيزة لاخا بدأتوا ختامة خرزن خريوطة توخن شلامي أنا ماريزانا ومقروان تخرزة كابتن نزار عجمايا ومنبقانة تخرزة ريبين عسكر بوشم بشينا

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: طينهم طينهم كانوا ختنا
1: يا اخي جمال يا زمان
2: يلا جلد جلد خلصخلهم
3: زيناشي زي بربيو بربيار.

عيش مسرور بارزاني ديانتي لصبخت إيران علمشك نشينايا بأربيل مسقت قنطيتا لا تكلين من ناطور وفاد عمل بغداد مشلمة يتر من 8.3 مليار دينار الأقرد قليمة كردستان وشاري روف مالي مطيوتا الموضع السرقادة تقولاغا واشتعل تخلوب عويرة كاظم الصيادي برميوثة دخطفيا ريش وزيرة مخيداية مدابر كنوشي القايموثة دستارة أآرايا الطوارة صدرة ناطيروثة دشمية خيادة يوروبنايا مفخشو المروخ مسي مريشة على روسيا بتشرياثة إيران لا قبلت بعصيانة زوني عم أمريكا ومشررة ليت مملة ومطيوتة لكل ساق ولايوثة

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا والدورة؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

No, ok, ok. Cut!

0: المزارع سلوان سردار ساكا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: هذا الخبر حصري لإذاعة عنكاوة.
1: أهلا وسهلا.
0: يوم
1: غد
0: إن شاء الله راح تنطلق فعاليات مهرجان سلة العنب.
1: إيه أكيد، نتشرف بيكم.
0: تسلم، شكرا جزيلا، أنت الشرف. سيد سلوان، شنو الشيء اللي يختلف بالمهرجان هالسنة عن السنوات السابقة؟
1: هالسنة قدرنا يعني نسوي في الديكور كلش حلو، نخلي بيه أكثر من 52 صنف عنب، وكل صنف مكتوب اسمه وتفاصيله.
0: ما عدا العنب الموجود، الأشياء الأخرى اللي موجودة من خيرات هذه المزرعة؟
1: يعني عندنا خل، عندنا دبس، عندنا دبس مع العنب همينة، وعندنا بيض، عندنا عسل، عندنا أكثر من 15 نوع من الزبيب. نعم.
0: طيب، المهرجان هو 3 أيام؟
1: نعم.
0: طيب، الدعوة هي عامة للجميع؟
1: أكيد أكيد. دعوة عامة للجميع.
0: طيب، أنت شلون تشوف هذا المهرجان؟ شنو راح يضيف لمزرعة سلوان ولاسم سلوان سردار ساكا؟
1: يعني نشوف، إحنا كل سنة من نسوي فيستيفال نكثر أصناف العنب، يعني هالسنة هم عندنا أكثر من 10 أصناف جديدة وكلها عديمة البذور، فهذا راح ينطف طابع جديد للمهرجان للمزرعة. يعني أحب دعم هذا الفيستيفال وأحب مشاركة الجميع بهذا الفيستيفال.
0: أتمنى لك كل التوفيق.
1: أهلا وسهلا.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: المزارع سلوان سردار ساكا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: هذا الخبر حصري لإذاعة عنكاوة.
1: أهلا وسهلا.
0: يوم غد إن شاء الله راح تنطلق فعاليات مهرجان سلة العنب.
1: إيه أكيد، نتشرف بيكم.
0: تسلم، شكرا جزيلا، أنت الشرف. سيد سلوان، شنو الشيء اللي يختلف بالمهرجان هالسنة عن السنوات السابقة؟
1: هالسنة قدرنا يعني نسوي في الديكور كلش حلو، نخلي بيه أكثر من 52 صنف عنب، وكل صنف مكتوب اسمه وتفاصيله.
0: ما عدا العنب الموجود، الأشياء الأخرى اللي موجودة من خيرات هذه المزرعة؟
1: يعني عندنا خل، عندنا دبس، عندنا دبس مع العنب همينة، وعندنا بيض، عندنا عسل، عندنا أكثر من 15 نوع من الزبيب. نعم.
0: طيب، المهرجان هو 3 أيام؟
1: نعم.
0: طيب، الدعوة هي عامة للجميع؟
1: أكيد أكيد. دعوة عامة للجميع.
0: طيب، أنت شلون تشوف هذا المهرجان؟ شنو راح يضيف لمزرعة سلوان ولاسم سلوان سردار ساكا؟
1: يعني نشوف، إحنا كل سنة من نسوي فيستيفال نكثر أصناف العنب، يعني هالسنة هم عندنا أكثر من 10 أصناف جديدة وكلها عديمة البذور، فهذا راح ينطي طابع جديد للمهرجان والمزرعة. يعني أحب دعم هذا الفيستيفال وأحب مشاركة الجميع بهذا الفيستيفال.
0: أتمنى لك كل التوفيق.
1: أهلا وسهلا.

إني طخليطة وشابرتا أمي وقلبي من سروتا هيج لن وسبيرا خيوم.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: المزارع سلوان سردار ساكا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: هذا الخبر حصري لإذاعة عنكاوة.
1: أهلا وسهلا.
0: يوم غد إن شاء الله راح تنطلق فعاليات مهرجان سلة العنب.
1: إيه أكيد، نتشرف بيكم.
0: تسلم، شكرا جزيلا، أنت الشرف. سيد سلوان، شنو الشيء اللي يختلف بالمهرجان هالسنة عن السنوات السابقة؟
1: هالسنة قدرنا يعني نسوي في الديكور كلش حلو، نخلي بيه أكثر من 52 صنف عنب، وكل صنف مكتوب اسمه وتفاصيله.
0: ما عدا العنب الموجود، الأشياء الأخرى اللي موجودة من خيرات هذه المزرعة؟
1: يعني عندنا خل، عندنا دبس، عندنا دبس مع العنب همينة، وعندنا بيض، عندنا عسل، عندنا أكثر من 15 نوع من الزبيب. نعم.
0: طيب، المهرجان هو 3 أيام؟
1: نعم.
0: طيب، الدعوة هي عامة للجميع؟
1: أكيد أكيد دعوة عامة للجميع.
0: طيب، أنت شلون تشوف هذا المهرجان؟ شنو راح يضيف لمزرعة سلوان ولاسم سلوان سردار ساكا؟
1: يعني نشوف، احنا كل سنة من نسوي فيستيفال نكثر أصناف العنب، يعني هالسنة هم عندنا أكثر من 10 أصناف جديدة وكلها عديمة البذور، فهذا راح ينطي طابع جديد للمهرجان وللمزرعة. يعني أحب دعم هذا الفيستيفال وأحب مشاركة الجميع بهذا الفيستيفال.
0: أتمنى لك كل التوفيق.
1: أهلا وسهلا.

الرئيس مسرور بارزاني يدين الهجوم الإيراني على مكتبه ومقر أمني بأربيل، تصعيد خطير لن يثنينا عن حماية شعبنا. بغداد تودع أكثر من 830 مليار دينار لرواتب إقليم كردستان، والمالية تستعد لإعلان جدول التوزيع. إلقاء القبض على النائب السابق كاظم الصيادي بتهمة الابتزاز. رئيس الوزراء الاتحادي يترأس اجتماعا لقيادة الدفاع الجوي لتطوير منظومات حماية الأجواء. الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع العقوبات على روسيا في الخريف. إيران ترفض ضغط المهل مع أمريكا وتؤكد لا مفاوضات ويدنا على الزناد.

سوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: المزارع سلوان سردار ساكا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: هذا الخبر حصري لإذاعة عنكاوة.
1: أهلا وسهلا.
0: يوم غد
1: بيكم.
0: إن شاء الله راح تنطلق فعاليات مهرجان سلة العنب.
1: إيه أكيد، نتشرف بيكم.
0: تسلم، شكرا جزيلا، أنت الشرف. سيد سلوان، شنو الشيء اللي يختلف بالمهرجان هالسنة عن السنوات السابقة؟
1: هالسنة قدرنا يعني نسوي في الديكور كلش حلو، نخلي بيه أكثر من 52 صنف عنب، وكل صنف مكتوب اسمه وتفاصيله.
0: ما عدا العنب الموجود، الأشياء الأخرى اللي موجودة من خيرات هذه المزرعة؟
1: يعني عندنا خل، عندنا دبس، عندنا دبس مع العنب همينة، وعندنا بيض، عندنا عسل، عندنا أكثر من 15 نوع من الزبيب. نعم.
0: طيب، المهرجان هو 3 أيام؟
1: نعم.
0: طيب، الدعوة هي عامة للجميع؟
1: أكيد أكيد. دعوة عامة للجميع.
0: طيب، أنت شلون تشوف هذا المهرجان؟ شنو راح يضيف لمزرعة سلوان ولاسم سلوان سردار ساكا؟
1: يعني نشوف، احنا كل سنة من نسوي فيستيفال نكثر أصناف العنب، يعني هالسنة هم عندنا أكثر من 10 أصناف جديدة وكلها عديمة البذور، فهذا راح ينطف طابع جديد للمهرجان والمزرعة. يعني أحب دعم هذا الفيستيفال وأحب مشاركة الجميع بهذا الفيستيفال.
0: أتمنى لك كل التوفيق.
1: أهلا وسهلا.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا الذبذب تتشوت الشي بوينت شوام.

0: المزارع سلوان سردار ساكا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: هذا الخبر حصري لإذاعة عنكاوة.
1: أهلا وسهلا.
0: يوم غد
1: بيكم.
0: إن شاء الله راح تنطلق فعاليات مهرجان سلة العنب.
1: إيه أكيد، نتشرف بيكم.
0: تسلم، شكرا جزيلا، أنت الشرف. سيد سلوان، شنو الشيء اللي يختلف بالمهرجان هالسنة عن السنوات السابقة؟
1: هالسنة قدرنا يعني نسوي في الديكور كلش حلو، نخلي بيه أكثر من 52 صنف عنب، وكل صنف مكتوب اسمه وتفاصيله.
0: ما عدا العنب الموجود، الأشياء الأخرى اللي موجودة من خيرات هذه المزرعة؟
1: يعني عندنا خل، عندنا دبس، عندنا دبس مع العنب همينة، وعندنا بيض، عندنا عسل، عندنا أكثر من 15 نوع من الزبيب. نعم.
0: طيب، المهرجان هو 3 أيام؟
1: نعم.
0: طيب، الدعوة هي عامة للجميع؟
1: أكيد أكيد. دعوة عامة للجميع.
0: طيب، أنت شلون تشوف هذا المهرجان؟ شنو راح يضيف لمزرعة سلوان ولاسم سلوان سردار ساكا؟
1: يعني نشوف، إحنا كل سنة من نسوي فيستيفال نكثر أصناف العنب، يعني هالسنة هم عندنا أكثر من 10 أصناف جديدة وكلها عديمة البذور، فهذا راح ينطيف طابع جديد للمهرجان والمزرعة. يعني أحب دعم هذا الفيستيفال وأحب مشاركة الجميع بهذا الفيستيفال.
0: أتمنى لك كل التوفيق.
1: أهلا وسهلا.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: المزارع سلوان سردار ساكا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: هذا الخبر حصري لإذاعة عنكاوة.
1: أهلا وسهلا.
0: يوم غد إن شاء الله راح تنطلق فعاليات مهرجان سلة العنب.
1: إيه أكيد، نتشرف بيكم.
0: تسلم، شكرا جزيلا، أنت الشرف. سيد سلوان، شنو الشيء اللي يختلف بالمهرجان هالسنة عن السنوات السابقة؟
1: هالسنة قدرنا يعني نسوي في الديكور كلش حلو، نخلي بيه أكثر من 52 صنف عنب، وكل صنف مكتوب اسمه وتفاصيله.
0: ما عدا العنب الموجود، الأشياء الأخرى اللي موجودة من خيرات هذه المزرعة؟
1: يعني عندنا خل، عندنا دبس، عندنا دبس مع العنب همينة، وعندنا بيض، عندنا عسل، عندنا أكثر من 15 نوع من الزبيب. نعم.
0: طيب، المهرجان هو 3 أيام؟
1: نعم.
0: طيب، الدعوة هي عامة للجميع؟
1: أكيد أكيد. دعوة عامة للجميع.
0: طيب، اسم سلوان سردار ساكا،
1: يعني نشوف احنا كل سنة من نسوي فيستيفال نكثر أصناف العنب، يعني هالسنة هم عندنا أكثر من 10 أصناف جديدة وكلها عديمة البذور، فهذا راح ينطف طابع جديد للمهرجان والمزرعة. يعني أحب دعم هذا الفيستيفال وأحب مشاركة الجميع بهذا الفيستيفال.
0: أتمنى لك كل التوفيق.
1: أهلا وسهلا.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

ريشة مسرور بارزاني ديانتي لصبخت إيران عالمشك نشينايا بأربيل مسقت قنطيتا لا تكلين من ناطور وثاد عمل بغداد مشلمة يتر من 8.3 مليار دينار الأقرد قليمة كردستان وشاري روث مالي مطيوتا الموضع سرقادة تقولاغا واشتعل تخلوب عويرة كاظم الصيادي برميوثا دخطفيا ريش وزيرة مخيدايا مدابر كنوشي القايموثا دستارا أآرايا الطوارة صدرة ناطيروثا دشمية ويادا يوروبنايا مثخشو المروخ مسي مريشا على روسيا بتشرياتا إيران لا قبلتا بعصيانة زوني عم أمريكا ومشررة ليت مملة ومطيوتا لكل ساقو لايوثا

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: المزارع سلوان سردار ساكا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: هذا الخبر حصري لإذاعة عنكاوة.
1: أهلا وسهلا.
0: يوم غد
1: بيكم.
0: إن شاء الله راح تنطلق فعاليات مهرجان سلة العنب.
1: إيه أكيد، نتشرف بيكم.
0: تسلم، شكرا جزيلا، أنت الشرف. سيد سلوان، شنو الشيء اللي يختلف بالمهرجان هالسنة عن السنوات السابقة؟
1: هالسنة قدرنا يعني نسوي في الديكور كلش حلو، نخلي بيه أكثر من 52 صنف عين.

0: عنب وكل صنف مكتوب اسمه وتفاصيله.
1: ما عدا العنب الموجود الأشياء الأخرى اللي موجودة من خيرات هذه المزرعة؟
0: يعني عندنا خل، عندنا دبس، عندنا دبس مع العنب همينة، وعندنا بيض، عندنا عسل، عندنا أكثر من 15 نوع من الزبيب. نعم.
1: طيب المهرجان هو 3 أيام؟
0: نعم.
1: طيب الدعوة هي عامة للجميع؟
0: أكيد أكيد دعوة عامة للجميع.
1: طيب أنت شلون تشوف هذا المهرجان؟ شنو راح يضيف لمزرعة سلوان ولاسم سلوان سردار ساكا؟
0: يعني نشوف احنا كل سنة من نسوي فيستيفال نكثر أصناف العنب، يعني هالسنة هم عندنا أكثر من 10 أصناف جديدة وكلها عديمة البذور، فهذا راح ينطف الطابع جديد للمهرجان والمزرعة. يعني أحب دعم هذا الفيستيفال وأحب مشاركة الجميع بهذا الفيستيفال.
1: أتمنى لك كل التوفيق.
0: أهلا وسهلا.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: المزارع سلوان سردار ساكا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: هذا الخبر حصري لإذاعة عنكاوة.
1: أهلا وسهلا.
0: يوم غد
1: بيكم.
0: إن شاء الله راح تنطلق فعاليات مهرجان سلة العنب.
1: إيه أكيد، نتشرف بيكم.
0: تسلم، شكرا جزيلا، أنت الشرف. سيد سلوان، شنو الشيء اللي يختلف بالمهرجان هالسنة عن السنوات السابقة؟
1: هالسنة قدرنا يعني نسوي في الديكور كلش حلو، نخلي بيه أكثر من 52 صنف عنب، وكل صنف مكتوب اسمه وتفاصيله.
0: ما عدا العنب الموجود، الأشياء الأخرى اللي موجودة من خيرات هذه المزرعة؟
1: يعني عندنا خل، عندنا دبس، عندنا دبس مع العنب همينة، وعندنا بيض، عندنا عسل، عندنا أكثر من 15 نوع من الزبيب. نعم.
0: طيب، المهرجان هو 3 أيام؟
1: نعم.
0: طيب، الدعوة هي عامة للجميع؟
1: أكيد أكيد. دعوة عامة للجميع.
0: طيب، أنت شلون تشوف هذا المهرجان؟ شنو راح يضيف لمزرعة سلوان ولاسم سلوان سردار ساكا؟
1: يعني نشوف، احنا كل سنة من نسوي فيستيفال نكثر أصناف العنب، يعني هالسنة هم عندنا أكثر من 10 أصناف جديدة وكلها عديمة البذور، فهذا راح ينطيف طابع جديد للمهرجان والمزرعة. يعني أحب دعم هذا الفيستيفال وأحب مشاركة الجميع بهذا الفيستيفال.
0: أتمنى لك كل التوفيق.
1: أهلا وسهلا.

0: المزارع سلوان سردار ساكا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: هذا الخبر حصري لإذاعة عنكاوة.
1: أهلا وسهلا.
0: يوم
1: غد
0: إن شاء الله راح تنطلق فعاليات مهرجان سلة العنب.
1: إيه أكيد، نتشرف بيكم.
0: تسلم، شكرا جزيلا، أنت الشرف. سيد سلوان، شنو الشيء اللي يختلف بيه المهرجان هالسنة عن السنوات السابقة؟
1: هالسنة قدرنا يعني نسوي في الديكور كلش حلو، نخلي بيه أكثر من 52 صنف عنب، وكل صنف مكتوب اسمه وتفاصيله.
0: ما عدا العنب الموجود، الأشياء الأخرى اللي موجودة من خيرات هذه المزرعة؟
1: يعني عندنا خل، عندنا دبس، عندنا دبس مع العنب همينة، وعندنا بيض، عندنا عسل، عندنا أكثر من 15 نوع من الزبيب. نعم.
0: طيب، المهرجان هو 3 أيام؟
1: نعم.
0: طيب، الدعوة هي عامة للجميع؟
1: أكيد أكيد. دعوة عامة للجميع.
0: طيب، أنت شلون تشوف هذا المهرجان؟ شنو راح يضيف لمزرعة سلوان ولاسم سلوان سردار ساكا؟
1: يعني نشوف، إحنا كل سنة من نسوي فيستيفال نكثر أصناف العنب، يعني هالسنة هم عندنا أكثر من 10 أصناف جديدة وكلها عديمة البذور، فهذا راح ينطف الطابع جديد للمهرجان للمزرعة. يعني أحب دعم هذا الفيستيفال وأحب مشاركة الجميع بهذا الفيستيفال.
0: أتمنى لك كل التوفيق.
1: أهلا وسهلا.

مرتاح من دونك وعيونك ولا مشتاق لعيونك تقلهم ما وفالي ضحكتني بهاي هسا انت حبيبي بالوفا شلونك هسا انت حبيبي بالوفا شلونك

منك يلتجي منها والقلة كذكرك قلة لا تحلم علينا شو جبتها مصافر وما تعوب جنت وياك ما يوصل الوجه الدم جنت وياك ما يوصل الوجه الدم.

الرئيس مسرور بارزاني يدين الهجوم الإيراني على مكتبه، ومقر أمني بأربيل تصعيد خطير لن يثنينا عن حماية شعبنا. بغداد تودع أكثر من 830 مليار دينار لرواتب إقليم كردستان، والمالية تستعد لإعلان جدول التوزيع. إلقاء القبض على النائب السابق كاظم الصيادي بتهمة الابتزاز. رئيس الوزراء الاتحادي يترأس اجتماعا لقيادة الدفاع الجوي لتطوير منظومات حماية الأجواء. الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع العقوبات على روسيا في الخريف. إيران ترفض ضغط المهل مع أمريكا وتؤكد لا مفاوضات ويدنا على الزناد.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية.

أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا، ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوا وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: المزارع سلوان سردار ساكا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: هذا الخبر حصري لإذاعة عنكاوة.
1: أهلا وسهلا.
0: يوم غد
1: بيكم.
0: إن شاء الله راح تنطلق فعاليات مهرجان سلة العنب.
1: إيه أكيد، نتشرف بيكم.
0: تسلم، شكرا جزيلا، أنت الشرف. سيد سلوان، شنو الشيء اللي يختلف بالمهرجان هالسنة عن السنوات السابقة؟
1: هالسنة قدرنا يعني نسوي في الديكور كلش حلو، نخلي بيه أكثر من 52 صنف عنب، وكل صنف مكتوب اسمه وتفاصيله.
0: ما عدا العنب الموجود، الأشياء الأخرى اللي موجودة من خيرات هذه المزرعة؟
1: يعني عندنا خل، عندنا دبس، عندنا دبس مع العنب همينة، وعندنا بيض، عندنا عسل، عندنا أكثر من 15 نوع من الزبيب. نعم.
0: طيب، المهرجان هو 3 أيام؟
1: نعم.
0: طيب، الدعوة هي عامة للجميع؟
1: أكيد أكيد. دعوة عامة للجميع.
0: طيب، أنت شلون تشوف هذا المهرجان؟ شنو راح يضيف لمزرعة سلوان ولاسم سلوان سردار ساكا؟
1: يعني نشوف إحنا كل سنة من نسوي فيستيفال نكثر أصناف العنب، يعني هالسنة هم عندنا أكثر من 10 أصناف جديدة وكلها عديمة البذور، فهذا راح ينطيف طابع جديد للمهرجان للمزرعة. يعني أحب دعم هذا الفيستيفال وأحب

0: المزارع سلوان سردار ساكا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: هذا الخبر حصري لإذاعة عنكاوة.
1: أهلا وسهلا.
0: يوم غد إن شاء الله راح تنطلق فعاليات مهرجان سلة العنب.
1: إيه أكيد، نتشرف بكم.
0: تسلم، شكرا جزيلا، أنت الشرف. سيد سلوان، شنو الشيء اللي يختلف بالمهرجان هالسنة عن السنوات السابقة؟
1: هالسنة قدرنا يعني نسوي في الديكور كلش حلو، نخلي بيه أكثر من 52 صنف عنب، وكل صنف مكتوب اسمه وتفاصيله.
0: ما عدا العنب الموجود، الأشياء الأخرى اللي موجودة من خيرات هذه المزرعة؟
1: يعني عندنا خل، عندنا دبس، عندنا دبس مع العنب همينة، وعندنا بيض، عندنا عسل، عندنا أكثر من 15 نوع من الزبيب. نعم.
0: طيب، المهرجان هو 3 أيام؟
1: نعم.
0: طيب، الدعوة هي عامة للجميع؟
1: أكيد أكيد. دعوة عامة للجميع.
0: طيب، أنت شلون تشوف هذا المهرجان؟ شنو راح يضيف لمزرعة سلوان ولاسم سلوان سردار ساكا؟
1: يعني نشوف، إحنا كل سنة من نسوي فيستيفال نكثر أصناف العنب، يعني هالسنة هم عندنا أكثر من 10 أصناف جديدة وكلها عديمة البذور، فهذا راح ينطيف طابع جديد للمهرجان والمزرعة. يعني أحب دعم هذا الفيستيفال وأحب مشاركة الجميع بهذا الفيستيفال.
0: أتمنى لك كل التوفيق.
1: أهلا وسهلا.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

من عقلك حبيبي أنا أصرف نظر أنت وحدك بس لوحدك وانتهى.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو يأرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة

0: المزارع سلوان سردار ساكا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: هذا الخبر حصري لإذاعة عنكاوة.
1: أهلا وسهلا.
0: يوم غد
1: بيكم.
0: إن شاء الله راح تنطلق فعاليات مهرجان سلة العنب.
1: إيه أكيد، نتشرف بيكم.
0: تسلم، شكرا جزيلا، أنت الشرف. سيد سلوان، شنو الشيء اللي يختلف بالمهرجان هالسنة عن السنوات السابقة؟
1: هالسنة قدرنا يعني نسوي في الديكور كلش حلو، نخلي بيه أكثر من 52 صنف عنب، وكل صنف مكتوب اسمه وتفاصيله.
0: ما عدا العنب الموجود، الأشياء الأخرى اللي موجودة من خيرات هذه المزرعة؟
1: يعني عندنا خل، عندنا دبس، عندنا دبس مع العنب همينة، وعندنا بيض، عندنا عسل، عندنا أكثر من 15 نوع من الزبيب. نعم.
0: طيب، المهرجان هو 3 أيام؟
1: نعم.
0: طيب، الدعوة هي عامة للجميع؟
1: أكيد أكيد. دعوة عامة للجميع.
0: طيب، أنت شلون تشوف هذا المهرجان؟ شنو راح يضيف لمزرعة سلوان ولاسم سلوان سردار ساكا؟
1: يعني نشوف، احنا كل سنة من نسوي فيستيفال نكثر أصناف العنب، يعني هالسنة هم عندنا أكثر من 10 أصناف جديدة وكلها عديمة البذور، فهذا راح ينطي طابع جديد للمهرجان وللمزرعة. يعني أحب دعم هذا الفيستيفال وأحب مشاركة الجميع بهذا الفيستيفال.
0: أتمنى لك كل التوفيق.
1: أهلا وسهلا.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: FM Mon Cala. لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أصدورا في الدنيا واندورا،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

حياتي ربي خلقها من حضنك يا محبتي الأولي نظر عيني في دول اسمك انت حتى

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلي وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة رسقالت دعنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

يمه وين اللي اضمه عطر اللي اشمه شمه شمه شمه شمه شمه شم.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا بس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي وين شوه

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.